0: وين أيهم اللي بويت تابلا تعالوا ولا إذا هو هي وين الأكل تبويت ولا حدود تدوي تبويت تبويت أيهم اللي بويت تابلا
1: هي